صلاه دائمه اعطي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيعه وابعث سلمان من محمود الذي وعده.